شوف اللي فينا ما فينا ما تنسى اللي فينا ما تنسى الصوت. شوف داك السي محمود الجماعة ديال الكرافون ولا شي ناس من الشور موريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين، راه غادي يعطيو واحد